اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم برحمتك

الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة

السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير على كل شيء قدير الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا وانت ارحم الراحمين وانت مولانا وانت اكرم الاكرمين وانت مولانا وانت ارحم الراحمين وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر الدين وخذ من خذل المسلمين اللهم انزل الكتاب سلم الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وصل عليهم وزلزلهم اللهم اجيب المضطرين يا سميخ المكروب اشف عنا همنا وغمنا وكربتنا فانك ترى ما نزل بالمؤمنين جميعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وحكم ربنا الصغار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.